0: الدار
1: سامع حاجة واحد اثنين انا احلى عروسين
2: ثلاثة
1: انت بالله العظيم
2: اربعة
1: حلوة منورة
2: خمسة
1: لو خميسة في ايه العدو
2: ستة
1: طب قلبي خالي
2: سبعة
1: ايام الاسبوع
2: ثمانية
1: ابواب الجنة
2: تسعة
1: اعمل ببطن
2: امه عشرة
1: عشرة عشورة العيشة تنش بيها خام حرام وكله جاي جامد في ايده وقال ايه